أشينا أشكين كقصح بأغولوم ونشا أشينا أشكين كبنو كخيك خبيق شخيك أخبيق إرمانو يهينيرو دربين شاك أشكي شكين مير كي بريسيوس أورا سيكيش نمينيك كي وينو تيوش جيبيه قبانوك شقجوش كوندو قدي قوة شنو قدرب شنو قدرب تقوى يكونوا فاميلي كمولي خيب كتي قوى سنو قولي كتي غو بسي بامر ديوس كمولي خيب تي تنبي ألغون تستيمونيو كيرو انجرغار eso a veces te كتي كما تقلاق كي وي بيخناري وچداش كولو بو كوسينا Chatan got malor atrás te ya chakat murar a ek chauti ke brutras kuli ke na mes ya sto ba kamana ku chavem kapa ku oración te kentane ku ni asko ik te kentane ku ni kosko ik presencia de Dios maret ki chap no kropoyo maret ki chap no rtih no que se shahinichach pero contento que va a servir Dios así que peche beni benishe como liqib kohok porwim que entap no korpa kasich tich epitenach chutich vik la palabra de Dios estamos dispuestos a comer la palabra de Dios ishte kalbaqnok Primera carta de Corintios.

تشتاق له شكرا لي وخا تشتاق لك وخا كنت بنقل في سبيريتو سانت تابا أركي أشمك الخورا كلا كتبت الناس سيوي كوي فيتشي كرام في ليفي نشاك أخو أوبرا كمان كنور بيوس كلا كتبت الناس راوان ما كارك تشيكا ياوي راوان ما